خل من زوج الحلال من مثاغ حذر الرويو تفجريت هقي عوين خمسيتي دق منديل ثربعتي واتعقت روح في مليليث نغرب بهير